لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة،
1: نوتة عربية. نوتة أريبيا.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة
1: عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: دخيله عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك.
1: نوتة، نوتة عربية
0: بتساع قلب الأم ولا في وصف.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية.
1: نوت أغانينا
0: نوت عربية.
2: في زقفي يا شباب.
0: وكمان هاي.
3: ولا جاتك والدنيا لالو.
0: وكمان هاي.
4: عجبون عيونك السود.
0: وهيك.
5: يا دارة دوري فينا.
0: وكمان هاي.
6: يا مارق الطواحين.
0: وكمان هاي.
7: أهدك دك دك دك يا بابا.
8: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

اي بس النسر لازم يتعوص قواص، مش لازم يختر ويموت بوكر وعلى القش.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: me choix.
1: نوتة عربية.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها آدم جبير. صباح الخير مجددا.
1: صباح النور مجددا ريتا. طب صباحكم مستمعينا الكرام في أبرز عناوين هذه النشرة. ترامب ينفي عرضه تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية، ومسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون محادثات منفصلة في نيويورك مع الوسطاء. الشرطة البريطانية تخلي بكفالة سبيل الأشخاص الذين أوقفتهم بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية، وترامب يستنكر. رئيس الوزراء اللبناني يدعو خلال لقائه بروبيو إلى تفعيل اتفاق الإطار مع إسرائيل. والبابا ليون الرابع عشر يختتم زيارته إلى فرنسا برسالة للسلام والوحدة.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لوسائل إعلام إيرانية أنه بحث مع الوسطاء القطريين في نيويورك أفكارا بشأن تنفيذ شروط إيران لوقف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن طهران تنتظر الرد الأمريكية. أمريكا التي أعلن رئيسها دونالد ترامب أن فريقه التفاوضي أجرى محادثات غير مباشرة في نيويورك مع مسؤولين إيرانيين عبر وسطاء بهدف إنهاء الحرب، كما نفى ترامب من جهة أخرى نفى أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات. من واشنطن هشام ملحم.
3: قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة سوف تنتصر في حربها مع إيران
4: وتوقع
3: انتهاء النزاع بطريقة أو بأخرى وانخفاض أسعار النفط بسرعة. وكان موقع أكسيوس قد ذكر أن ترامب مستعد لإعفاء إيران من بعض العقوبات والإفراج عن بعض أموالها المجمدة مقابل اتخاذ طهران لخطوات عملية حول البرنامج النووي، ولكن ترامب سارع إلى نفي ما جاء في الموقع. وبينما تريد طهران أن تتركز المفاوضات على سبل إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، تسعى واشنطن إلى تنازلات إيرانية في البرنامج النووي تشمل عودة المفتشين الدوليين لمعاينة المنشآت النووية. وكان ترامب قد رفض عرضا إيرانيا يقضي بفتح مضيق هرمز خلال أسبوع، ورأى أنه دليل على ضعف إيران بسبب النزيف المالي الذي سببه الحصار الأمريكي. وقال في مقابلة مع موقع أكسيوس أنه ربما كان قد قبل بهذا الاقتراح لو تم عرضه قبل سنة، وادعى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولكن ليس الاتفاق الذي يريده هو. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: ترامب وفي موضوع آخر ندد بإخلاء الشرطة البريطانية لسبيل الرجال الخمسة الذين أوقفتهم في وقت سابق بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب المملكة المتحدة، فيما امتنع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الخوض في تفاصيل هذه القضية، لكنه قال لقناة فوكس نيوز إن الحادث يحمل بوضوح بصمات طرف أجنبي على حد تعبيره. وأخلي إذن سبيل الرجال الخمسة بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني أندي برنام عن عقد اجتماع طارئ لكبار المسؤولين لاستضاح الصورة بالكامل، وذلك في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن هذا الموضوع. هدى الحسيني من لندن.
5: أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال الخمسة الذين أوقفوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية يحملون الجنسية البريطانية ويقيمون في لندن، وجميعهم في العشرينات من العمر، أوقفوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات بعدما عثر على ثلاث شاحنات صغيرة قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية. لا تزال الشرطة تحقق في طبيعة ما كان الرجال يعتزمون فعله وفي احتمال وجود صلة لإيران بالقضية، ولم تعلن حتى الآن أن القاعدة تعرضت لهجوم أو أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهدافها. من جهتها نفت السفارة الإيرانية في لندن أي علاقة لبلادها بالموقوفين أو بالحادث، ووصفت ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية عن ارتباطهم بإيران بأنه تكهنات مختلفة ومختلقة ومغرضة تهدف بحسب تعبيرها إلى تأجيج العداء لإيران، وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما اعتبرته روايات مضللة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن السفير العراقي لدى طهران أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية بعد أيام من إعلان إغلاقه بسبب العقوبات الأمريكية المشددة ضد طهران. أعلنت الحكومة العراقية عن تعطيل عمل المؤسسات الرسمية اعتبارا من يوم غد ولغاية الأحد المقبل احتفالا بيوم السيادة، وهو موعد انتهاء الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد. ويأتي هذا التطور السيادي وسط انقسامات وتساؤلات حول مصير سلاح الفصائل العراقية. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح من بغداد باسل محمد، مراسل مونتي كارلو الدولية، ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: في العام 2011 كان هناك انسحاب العسكري الأمريكي الأول من البلاد، ووصف وقتها بالانسحاب الأكبر للقوات الأمريكية، يعني انسحاب قرابة أكثر من 100,000 جندي أمريكي في وقتها، ورغم ذلك تم بهدوء الانسحاب ودون أي احتفالات. أما الانسحاب الحالي فيسمى بالانسحاب الأصغر، أي أن عدد القوات الأمريكية المنسحبة قليل جدا، ومع ذلك الحكومة العراقية اتجهت إلى الاحتفال وتعطيل الدوام الرسمي في البلاد لأربعة أيام. كل المؤشرات السياسية قالت إن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تقصد إقامة الاحتفالات وتسمية يوم السيادة لأنه يريد توجيه رسالة ضمنية إلى الفصائل المسلحة بأن الانسحاب الأمريكي تم، وأن عليها الالتزام من جانبها بنزع السلاح وتحقيق الجزء الآخر من سيادة الدولة. أيضا مواقف الفصائل، وهذه نقطة مهمة، شككت بالانسحاب الأمريكي، وبالتالي الاحتفالات هو عمل إعلامي واسع مقصود وموجه إلى الفصائل بأن الانسحاب العسكري الأمريكي هو حقيقة ولا داعي للتشكيك. النقطة الأخرى المهمة، الاحتفالات وتسمية يوم السيادة فهمت على أنها رسالة عراقية إلى إيران بأن ملف السيادة العراقية خط أحمر.
1: استمعتم إلى باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد. دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان دعا نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد إلى زيارة المملكة، وهي أرفع زيارة معلنة منذ توتر العلاقات بين البلدين في العام الماضي. غدات كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن اللقاء، أكدت الإمارات العربية المتحدة أن رئيسها الشيخ محمد بن زايد بحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة قام بها الأخير إلى أبوظبي يوم الأحد. كما أكد مكتب نتنياهو أن الأخير زار الإمارات وناقش الأوضاع في المنطقة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. استدعت هولندا سفيرة إسرائيل لديها احتجاجا على قرار إسرائيل بسحب الصفة دبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. تواصل إسرائيل تشديد الإجراءات عند مئات الحواجز في الضفة الغربية، ما أدى إلى تقييد حركة الفلسطينيين والتأثير بشكل كبير على حياتهم اليومية. شروق أسعد مراسلة مونتي كارلو الدولية عدت التقرير التالي.
6: الرسائل الصوتية على مجموعات التواصل الاجتماعي المختلفة تكتظ بالسؤال عن أحوال الطرق.
7: من وين جاي أنت؟ من أي منطقة جاي؟
8: هاي عين سينا مغلق يا شباب، على الداخل والخارج، وعطارة برضه مغلق وروابة مغلق.
9: في مليان مستوطنين ومسكرين من عند النبي صالح ومسكرين من بعد بوابة درنبوم.
6: هادي وصفا اللذان يعملان في رام الله لم يزورا أهلهما في الخليل منذ شهر.
10: كنت زمان أروح على الخليل واجه كل أسبوع تقريبا، الأيام هاي مثلا بدي من هلا الخليل تقريبا 3-4 ساعات إذا كان في حواجز أو الكونتينر مسجر يومي كامل راح. لما صار كمان الخليل كان مدخلنا من عند العروب على اليمين دقيقة كون في البلد، حاليا بدي ألف على الخليل كلياتها خراس بتول صريف عشان أصل البلد، بس لأن بوابة صغيرة مسجرة فصرت أتشام صراحة من التنقل، وكمان خوف يعني في أي لحظة الكونتينر بسجر، أي لحظة بتفشش فينا الجندي على أي حاجز، حتى رام الله لما بدي أطلع منها بدي ساعات
11: وممكن تمتد لعشرين ساعة تقريبا عن حاجز. في ناس عم بتنام، البني آدم نفسه بحس حاله مخنوق، يعني أنا حرفيا لما أقعد على الحاجز أكثر من ساعة بعيط برعب، إيش بدك تعمل، متى بدك توصل، كيف الطرق حتكون.
6: الحركة كابوس وخطر حقيقي للفلسطينيين يمس كل مناحي حياتهم ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم. شروق أسعد رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تفعيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وذلك عقب لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، كما شدد على ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وصلنا للاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. سمع دوي عدة انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف هذا الصباح، فيما فعلت أنظمة الدفاع الجوي خلال سريان انذار بضربة جوية. قبل ذلك قضى 14 شخصا على الأقل في حريق اندلع في مصنع للألعاب النارية في وسط روسيا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية روسية نقلا عن أجهزة الطوارئ. روسيا التي وقع رئيسها فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بزيادة قوام الجيش بمقدار 15500 جندي في رابع قرار من نوعه يصدره خلال العام الجاري. ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة بالضربات الروسية التي استهدفت الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، واعتبر أن استهداف أكبر مؤسسة بحث علمي في البلاد يعكس استخفافا بالعلم والحقيقة. اختتم البابا ليون 14 زيارته إلى فرنسا برسالة ركزت على السلام والوحدة. المزيد في تقرير ريتا خوري.
12: حرص الإليزي على توظيف الحضور البابوي الواسع لتأكيد استقرار الجمهورية ومحورية دور فرنسا على الساحة الأوروبية، وقد رافق الرئيس ماكرون البابا في معظم محطاته وصولا إلى مراسم عودته إلى روما في مطار ميتس. وعلى الصعيد الخارجي شكلت محطة ميتس منبرا سياسيا بامتياز، أطلق من خلاله البابا نداء أوروبيا صارما يدعو إلى وقف دوامة الحروب والتفاوض بشجاعة والتضحية المواقف الضيقة في إشارة ضمنية للحرب في أوكرانيا، كما واجه عودة النزعات القومية المشرذمة للقارة. أما على الصعيد الداخلي فقد انتقد البابا بجرأة الملفات السياسية والتشريعية الشائكة التي تشغل الحكومة والشارع الفرنسيين، كمعارضة الكنيسة الصارمة لقانون المساعدة على الموت والإجهاض. ولم تخلو زيارة من أبعاد سياسية تتعلق بصورة الكنيسة نفسها، إذ أن اعتراف البابا بالطابع الممنهج لجرائم الاعتداءات الجنسية الكنسية ولقائه المغلق بضحايا الكهنة المعتدين جاء ربما ليقفل الباب أمام أزمات هزت مصداقية الكنيسة.
1: طلب الادعاء العام في فرنسا الحكم على رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو بسجن عامين مع وقف التنفيذي، إضافة إلى الحرمان من الترشح، إضافة إلى الحرمان

0: بالسجن لمدة 4 سنوات بحقها منها سنتان سجنا نافذا تحت مراقبة السوار الإلكتروني إضافة إلى 5 سنوات من حرمانها من الترشح ومنعها من تولي مناصب عامة وممارسة المحاماة مع التنفيذ المؤقت. ومن جانبها انتقدت رشيدة ذات بشدة طلبات النيابة المالية العامة خلال ختام محاكمتها بتهم الفساد ووصفتها بأنها تتسم بالتعالي والإزدراء. ووردت في لائحة اتهام داتي تهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية هي البرلمان الأوروبي. إلى ذلك طلبت الهيئة أيضا عقوبة السجن لمدة 4 سنوات ضد كارلوس غوسن الرئيس التنفيذي السابق لشركة رونو نيسان الهارب إلى لبنان مع الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقها.
1: تستعد النقابات الفرنسية لتنظيم إضراب وتعبئة واسعة اليوم في صفوف موظفي القطاع العام احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع أسعار الوقود وقبيل عرض مشروع الموازنة على البرلمان الفرنسي. النشرات وكان فيها: ترامب ينفي عرضه تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية، ومسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون محادثات منفصلة في نيويورك مع الوسطاء. الشرطة البريطانية تخلي بكفالة سبيل الأشخاص الذين أوقفتهم بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية. ترامب يستنكر. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم التي نواصلها معكم بفقراتها المنوعة حتى 8 بتوقيت باريس. إنها 6:15 الآن.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ريتا تطلعكم على الطقس في بعض العواصم الأوروبية. باريس.
3: في باريس الطقس غائم بالإجمال اليوم، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 27 درجة. لندن غائم أيضا، احتمال سقوط زخات مطر، الحرارة 25 درجة. بروكسل غائم جزئيا في الصباح، مشمس بعد الظهر، الحرارة 27 درجة. برلين غائم بالإجمال، حرارة تصل إلى 25 درجة. في روما الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 28 درجة. مدريد غائم، الحرارة 25. لشبونة غيوم، الحرارة 26 درجة. وأخيرا في أتينا الطقس مشمس بالإجمال، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة.
1: إلى خبر وتحليل مع عبد الوهاب أدرخان اليوم.
3: وفي العراق، الانسحاب الأمريكي وسائر قوات التحالف الدولي ينتهي رسميا غدا وسط قلق ومخاوف لدى السنة والأكراد من تداعياته على موازين القوى الداخلية.
4: يحتفل العراق غدا بيوم السيادة مع إغلاق مقر التحالف الدولي واكتمال انسحابه من أراضيه، كما يبدأ عطلة رسمية للمناسبة تمتد حتى السبت المقبل. وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنشئ عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعدما سيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا. لكن مهمة التحالف ستستمر في سوريا انطلاقا من قاعدة حرير الجوية في أربيل في كردستان العراق. ومنذ كانون الثاني يناير عام 2020 قادت القوى السياسية الشيعية وفصائلها المسلحة حملات للمطالبة بالانسحاب الأمريكي ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بعيد وصوله إلى مطار بغداد. وتعرضت قواعد ومقار انتشار القوات الأمريكية لعشرات الهجمات ولم تتوقف حتى بعد التوصل عام 2024 إلى اتفاق على الانسحاب المنظم للأمريكيين والأعضاء 90 الآخرين في التحالف. وحددت بغداد العلاقة المستقبلية مع هؤلاء بالتنسيق والتعاون في المجالات الاستخبارية وتبادل المعلومات وبرامج التسليح. غير أن الانسحاب الأمريكي يتزامن مع تحرك القوى الموالية لإيران للضغط على حكومة علي الزيدي كي تحصل على إعفاء أمريكي من حظر الطيران نوتة عربية من إيران وإليها، بالنظر إلى الروابط الدينية والاجتماعية بين البلدين. ولا تستطيع بغداد الالتفاف على العقوبات الأمريكية لأن واشنطن لا تزال تحتجز إيراداتها من تصدير النفط وتتحكم بشحنات الدولار النقدي إليها.

0: ويذكر أن الحكومة كانت حددت أيضا 30 من أيلول سبتمبر موعدا لنزع سلاح الميليشيات، لكن المخاوف من صدام داخلي أرجأت هذا الاستحقاق إلى نهاية حزيران يونيو 2027. وتبقى الإشارة إلى أن المكونين السني والكردي لم يكونا مؤيدين للانسحاب الأمريكي بسبب تداعياته على اختلال موازين القوى في الداخل. وقد عبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني عن قلق بالغ من ترك الإقليم مكشوفا من أي منظومات دفاعية تحميه، خصوصا أن إيران تواصل مهاجمة الإقليم بذريعة إيوائه لأكراد إيرانيين معارضين لنظام طهران.
1: إنها 6:19 بتوقيت باريس، تواصلون الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. الآن نتوقف مع أمل بيروك وقراءة في الصحف العربية. تبدأين أمل من مقال في القدس العربي كاتبه يتساءل عن أبعاد التصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين في اليمن.
2: نعم آدم، يتناول المقال تصاعد التوتر العسكري بين السعودية والحوثيين في اليمن واحتمال انتقال المواجهة إلى مرحلة إقليمية أوسع مع تعزيز الرياض تعاونها الدفاعي مع تركيا وباكستان. يوضح الكاتب أن تركيا وباكستان لديهما خبرة طويلة في مواجهة جماعات مسلحة، ولذلك يمكن أن يكون التعاون مع السعودية بأشكال متعددة وليس بالضرورة عبر إرسال قوات إلى اليمن، كما يشير الكاتب إلى علامات على تدويل أكبر للأزمة، منها إرسال فرنسا جنودا لحماية بناء ينبع السعودي وتقديم بريطانيا دعما لوجستيا للقوات السعودية، إضافة إلى تحذيرات دولية من أن أي تقدم للحوثيين نحو مضيق باب المندب قد يؤثر في حركة التجارة والملاحة العالمية.
1: إلى الشرق الأوسط، ومقال تحت عنوان إثيوبيا صعوبة ضبط العلاقة بين المركز والأقاليم.
2: يرى كاتب المقال أن ما يجري في إثيوبيا ليس مجرد عودة للحرب بين الحكومة وتيغراي، بل يعكس أزمة أوسع في إدارة الدولة الفيدرالية والعلاقات بين القوميات والأقاليم، وتتمثل المخاطر الرئيسية في تعدد الجماعات المسلحة وتراكم المظالم وعدم تنفيذ اتفاق بريتوريا بالكامل والتدخلات الخارجية، إضافة إلى غياب رؤية سياسية مشتركة بين أطراف المعارضة المسلحة. وبالتالي يقول الكاتب إن استمرار الاعتماد على القوة العسكرية دون معالجة جذور الخلافات السياسية والعرقية والفيدرالية قد يؤدي إلى إطالة حالة عدم الاستقرار وتوسيع نطاق المواجهات في هذا البلد.
1: تواصلنا الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع أمل بيروك، والآن أمل ننتقل معك إلى العربي الجديد. توقفت عندما قال تحت عنوان اقتراع المغرب ديمقراطية الحد الأدنى.
2: يتناول المقال تحليلا لنتائج الانتخابات المغربية الأخيرة، ويشير الكاتب إلى أنها لم تؤدي إلى التغيير السياسي الكبير الذي كان متوقعا، فقد حافظت الأحزاب التي كانت تشكل الحكومة السابقة على حضور قوي، ما يعني أن احتمال استمرار التوجه الحكومي السابق ظل قائما. الكاتب يرى أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري سيكون حدثا تاريخيا، لأنها ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب. أما السيناريو السياسي للحكومة المقبلة فما زال مفتوحا أمام عدة احتمالات، منها استمرار تحالف الحكومي السابق أو تشكيل تحالف أوسع يضم أحزاب الكتلة الديمقراطية بهدف تعزيز التوازن بين الحكومة والبرلمان.
1: في اندبندنت عربية مقال كاتبه تساءل هل تؤدي أزمة الجزل بنمو الاقتصاد العالمي؟
2: أشار الكاتب إلى أن أزمة الديزل ليست نتيجة عامل واحد بل حصيلة تداخل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، وكذلك تعطل طرق التجارة وتراجع الصادرات والظروف المناخية والقيود المفروضة على طاقات التكرير والتصدير، ما يجعل سوق الوقود عرضة لمزيد من الضغوط ويهدد بانتقال آثارها إلى تكاليف النقل والتجارة والنشاط الاقتصادي العالمي. يشرح الكاتب أن لجوء دول رئيسية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية إلى تقليص صادرات المنتجات النفطية هو ما أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار ودفع ببعض التجار إلى تخزين الديزل تحسبا لمزيد من الصعود في الأسعار. في المقابل يوضح الكاتب أن المصافي القادرة على زيادة الإنتاج خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية والهند استفادت من ارتفاع هوامش التكرير بعدما وصلت عائدات تكرير الديزل إلى مستويات قياسية. ويحذر الكاتب من أن تشغيل هذه المصافي عند طاقتها القصوى يحد من قدرتها على زيادة الإنتاج أكثر حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
3: نصل الآن إلى الريبورتاج وهو من توقيع فايزة مصطفى، توقفت فيه عند سالون باريزي استثنائي للأدب الجزائري. إذن فايزة تابعت هذا الحدث وعادت بهذا الريبورتاج.
4: وإن كان الأدب الجزائري حاضراً دائماً في المواعيد الثقافية بباريس، إلا أن الاستثناء هذه المرة هو تخصيص فضاء مستقل للثقافة الجزائرية، حيث تحول المركز الدولي للإقامة وتنظيم الندوات بمدينة الأنوار إلى ملتقى يجمع مبدعين وناشرين فرنسيين ذوي الأصول الجزائرية والقادمين من الوطن الأم، مناسبة للحوار بين الأجيال وبين ضفتي المتوسط، يقول أحد المنظمين الكاتب والباحث بن عودة لبدي.
5: بفضل الداعمين نجحنا في جمع هذا العدد الكبير من الناس، شباب وكتاب جاءوا من الجزائر وهم غير معروفين في فرنسا. لقد تفاجأنا نحن أنفسنا بهذا الحضور الكبير، فقاعات الندوات امتلأت عن آخرها، وهذا يعد نجاحا بالنسبة لنا.
4: حضور كبير للمشاركين والزوار، تفاعل لافت في الندوات، أبرز مدى اهتمام الجالية الجزائرية بقضايا الهوية والاندماج وعلى عربية العائلة بجذورها. هذا ما يقوله المخرج محمد الزاوي.
6: كان هذا اللقاء مهم جدا، لأننا مثل ما نعرف فيه جالية جزائرية كبيرة، يعني رهم بالملايين، ويعتبر هذا يعني قطرة ما. ثم أن هذا اللقاء كنت فيه ندوات فكرية اللي أعادت النظر في بعض الأشياء، مثلا في ما يخص مفهوم الأدب النسوي. ثم هناك أيضا فيلم جميل حول فرانس فانون من إخراج عبد النور زحزاح جاء لهذا اللقاء.
4: من أبرز الأسماء المشاركة في التظاهرة عزوز بقاق، الروائي وأول وزير فرنسي من أصل جزائري، الذي حدثنا عن أهمية الثقافة في تقريب المسافات بين البلدين.
7: كلتا ضفتي المتوسط تنتظران هذه الحركة الإيجابية، وحسب ما لاحظته خلال اللقاءات نحن محظوظون لأننا نتقن اللغة الفرنسية كما يتقنها الفرنسيون، إلى جانب الفرانكفونية التي تمنح أبناء المهاجرين الجزائريين شعورا بأن هناك ما يربط هم ببلد أجدادهم، وبفضلها يستطيعون السفر إليه عبر الكتب واللغة الفرنسية.
4: الصالون احتفى أيضا بشخصيات تاريخية مثل الأمير عبد القادر لما للرجل من رمزية في مقاومة الاستعمار الفرنسي وخدمة الإنسانية. أما الكتاب فكان الحاضر الأبرز من خلال معرض ضم أكبر دور النشر مثل دار القصبة، كما خصص البرنامج جانبا للموسيقى والسينما. فإذا مصطفى باريس، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك سليمان ياسيني.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير تحدثت عن عرض أمريكي لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة مقابل خطوات إيرانية ملموسة في شأن برنامجها النووي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا ستطرح على الولايات المتحدة وإن إيران تنتظر رد واشنطن النهائي. وفي رسالة منسوبة إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توعدت طهران باستمرار الضغط على القوات الأمريكية إقليميا دائما. أعلنت الإمارات أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبو ظبي في أول تأكيد رسمي إماراتي لهذا اللقاء. كما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو زار الإمارات بدعوة من رئيسها، مضيفا أن الزيارة ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين وعلى التحديات الإقليمية. وبالتزامن وجه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان دعوة إلى نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد نهيان لزيارة المملكة. وفي لبنان دعا رئيس الوزراء نواف سلام خلال لقائه وزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن إلى تفعيل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ميدانيا. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا قويا وكبيرا في بلدة المنصور جنوب لبنان. قالت إسرائيل إنه يدخل في إطار عملية في المنطقة. في فرنسا اختتم البابا ليون الرابع عشر زيارته التي استمرت 4 أيام محذرا من تزايد ما وصفه بالهمجية في العلاقات الدولية. كما أقر بوقوع انتهاكات ممنهجة في بعض مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بعد تصريحات لضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين. ونبقى دائما في فرنسا حيث يخوض اليوم موظفو القطاع العام بينهم رجال الإطفاء إضرابا في مختلف أنحاء البلاد بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع سعر المحروقات. ويأتي ذلك أيضا قبيل يومين من عرض مشروع ميزانية العام المقبل. في المغرب قررت النيابة العامة توقيف عمدة مدينة طنجة منير ليموري على ذمة التحقيق على خلفية شبهة متعلقة بخروقات انتخابية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة، وفق ما أفاد مصدر قضائي. في أوكرانيا دوت انفجارات في العاصمة كييف فجر اليوم تزامنا مع تفعيل الدفاعات الجوية، كما أعلن عن أضرار لحقت بمعبر حدودي قرب بولندا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية اليوم نتوقف معك عند الاضطرابات المتزايدة التي تهدد حركة صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا. وللإشارة، فإن البلدين هما من أكبر موردي القمح والحبوب إلى الأسواق العالمية. أسألك زياد، هل العالم أمام نقص فعلي في الغذاء أم أن المشكلة الأساسية حاليا تتمثل في النقل والتوزيع؟
4: نعم، البحر الأسود هو أحد أهم شرائين تجارة العالمية. روسيا وأوكرانيا تمثلان معا نحو ثلث تجارة القمح العالمية. جزء كبير من هذه الكميات تخرج عادة عبر مون البحر الأسود. على سبيل المثال، روسيا تصدر نحو 90% من صادرات الحبوب لديها عبر مسار البحر الأسود. لذلك من المهم التفريق بين النقص العالمي في الإنتاج وبين مشكلة الوصول إلى الأسواق. إنتاج الحبوب العالمي لعام 2026 يتوقع أن يصل لنحو 3 مليار طن، وهو ثاني أعلى مستوى تاريخي. كما يتوقع أن تبلغ المخزونات العالمية من الحبوب نحو 947 مليون طن، وهي نسبة جيدة. لذلك الأزمة الحالية هي إلى حد كبير أزمة لوجستية وجغرافية في توزيع الغذاء. عندما تتوقف الموانئ أو ترفض شركات الشحن البحري دخول مناطق الخطر، تصبح الحبوب المتوفرة في روسيا أو أوكرانيا أقل فائدة للدول المستوردة، ويبدأ المشترون بالبحث عن مصادر أبعد وأكثر كلفة. لذلك يمكن أن نشهد ارتفاعات قوية في الأسعار حتى من دون حدوث نقص عالمي حاد في المحاصيل.
1: وكيف انعكست اضطرابات الممرات التجارية عبر البحر الأسود على أسعار الغذاء في المنطقة العربية؟
4: نعم، بدأ الأثر يظهر بوضوح في مؤشرات الأسعار العالمية، حيث بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة 133 نقطة في أغسطس الماضي، مرتفعا قرابة 2% خلال شهر واحد. أما مؤشر أسعار الحبوب فارتفع 2.2% إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024، وارتفعت أسعار القمح العالمية نحو 15% مقارنة بالأسعار في العام السابق. التأثير الأكبر بالتأكيد هو على الدول التي تعتمد بصورة واسعة على استيراد الحبوب. مصر على سبيل المثال تحتاج إلى استيراد نحو 13.5 مليون طن من القمح خلال هذا الموسم والموسم القادم، ومعظم هذه الكميات تأتي من منطقة البحر الأسود. لكن منذ يوليو الماضي لم تستورد مصر سوى نحو 1 مليون طن، أي نصف الكمية تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع سعر القمح على أساس التسليم إلى مصر وشرق المتوسط من نحو 246 دولار للطن في يوليو إلى 316 دولار في منتصف سبتمبر، أي بزيادة 70 دولار للطن أو نحو 28% خلال فترة قصيرة فقط. في الوقت نفسه ارتفعت تكاليف التأمين على بعض الشحنات المتجهة من البحر الأسود إلى الأسواق العالمية بنحو 40%.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: من فقرات صباح مونتي كارلو الدولية أيضا فقرة الاستهلاك والتسوق، وهي مع كيريتا. فيها اليوم إضراب هنا في فرنسا اليوم يشمل عدة قطاعات.
0: نعم، تشهد فرنسا اليوم إضرابا واسعا في القطاع العام بدعوة من 8 نقابات رئيسية احتجاجا على تجميد الأجور وإجراءات التقشف المقترحة في موازنة 2027. يشمل إضراب عددا من القطاعات الحيوية، منها التعليم، النقل، الصحة، الخدمات العمومية. ومن المتوقع أن تشهد المدارس وحركة القطارات والطيران إضرابات متفاوتة، كما يشارك بعض العاملين في المستشفيات وهيئات التوظيف في التحرك، وتطالب النقابات بزيادة أجور موظفي القطاع العام وتحسين ظروف العمل، وترفض سياسات خفض الإنفاق التي تعتزم الحكومة تنفيذها. ويأتي هذا الإضراب قبل عرض مشروع موازنة عام 2027، ما يجعله تحركا مهما في ظل الخلاف حول سياسة الأجور والإنفاق العامة.
1: تحذير من وجود الألمنيوم في شاي الماتشا.
0: هكذا حذرت جمعية كوش وزير أنصامبل لحماية المستهلكين من ارتفاع مستويات الألمنيوم في بعض أنواع شاي الماتشا المتداولة في الأسواق. وأظهر اختبار أجرته الجمعية على 7 أنواع من الماتشا أن 4 منها تجاوزت الحد المرجعي للتعرض الإنسان للألمنيوم الذي حددته الوكالة الوطنية للسلامة الصحية في فرنسا، وبلغت النسب في بعض الحالات مستويات تقترب من 4 أضعاف الحد المرجعي في فنجان واحد. تشير الجمعية إلى أن الألمنيوم ليس عنصرا ضروريا للجسم، وأن التعرض له بجرع مرتفعة ولفترات طويلة قد يكون ضارا بالصحة، ومع ذلك لا تخالف هذه المنتجات القانون، إذ لا تفرض قوانين الاتحاد الأوروبي حدا أقصى محددا لنسبة الألومنيوم في الأغذية والمشروبات. ويختلف الماتشا عن الشاي الأخضر التقليدي في طريقة تناوله، فبدلا من نقع الأوراق أو التخلص منها، تطحن أوراق الماتشا كليا وتخلط بالماء أو الحليب، ما يعني أن المستهلك يتناول الأوراق كلها. لذلك تحذر الجمعية من أن الإكثار من تناول بعض أنواع الماتشا قد يزيد من كمية الألمنيوم التي يتعرض لها الجسم.
1: إلى الرياضة مع صدام صديق، فيها فوز ثاني تواليا للمنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان، ومواضيع رياضية أخرى. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. البداية بدوري الأمم الأوروبية وانتصار المنتخب الفرنسي في مباراته الثانية بقيادة مدربه زين الدين زيدان، انتصار بهدف رد على مضيف المنتخب البلجيكي في مباراة لحساب المجموعة الأولى، نتيجة مشابهة لمباراة المنتخب التركي في اللقاء الأول مع أداء مختلف وتشكيلة مختلفة للزرق، مع 9 تغييرات بدخول عناصر شابة إلى صف المنتخب الفرنسي انطلاقا من خط الدفاع بمشاركة لاكخوا وجيريمي جاكي كالولو وديوف، كما تواجد في منطقة الوسط داكونيا الكيوش وكامافينغا، مع دخول لوبول في خط المقدمة رفقة ديزيردوي وباركولا، أداء قوي مع ظهور بصمات المدرب الفرنسي بالضغط عالي وسيطرة كبيرة على اللعب مع استعادة الكرات بشكل سريع وتهديد مرمى أصحاب الأرض في العديد من المناسبات، خصوصا من ديزيردوي مع تصدي حارس بلجيكا لامانس، دخول عثمان ديمبيلي وريان شرقي مانو كوني والمتالق مايكل أوليزي في النصف الثاني، أوليزي الذي سجل هدف الفوز الفرنسي في الدقيقة 88 من انفراد من وسط الملعب من تمريرات شرقي راوغ عدة لاعبين، ووضع الكرة يسارية جميلة عن يمين الحارس البلجيكي مسجلا هدف الفوز وهدف نجم البايرن الثامن مع الزرق. العلامة الكاملة للمنتخب الفرنسي في الصدارة ب6 نقاط، بلجيكا ب3 نقاط، المنتخب الإيطالي يصعد إلى 3 نقاط بعد الأداء القوي على أرض المنتخب التركي والانتصار برباعية مقابل هدف لتعويض خسارة الجولة الأولى أمام بلجيكا. باستوني، فراتيزي، كايودي وسباسيتو سجلوا أهداف الأتزوري، فيما سجل يلمز هدف الفريق التركي الذي بقي في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط بخسارتين. من أبرز مباراة المستوى الثاني بالأمس، انتصار كبير للسويد ب3 أهداف مقابل هدف على ضيفي المنتخب البولندي، سجل أصحاب الأرض ياسين عياري، فيكتور جيوكريس وبنجامين نيجرين. جورجيا تعادل سلبيا مع أوكرانيا، تعادل سلبيا أيضا بالأمس من المجر وأيرلندا الشمالية. اليوم يستضيف المنتخب الإسباني بطل العالم منتخب كرواتيا لقاء مرتقب لحساب المجموعة الثالثة من المستوى الأول. إسبانيا تدخل المباراة قادمة من انتصار على أرض المنتخب الإنجليزي ب3 أهداف مقابل هدفين في لقاء 39 من دون خسارة للرجال مدرب لويس دي لافوينتي. كرواتيا ب3 نقاط بانتصار في الجولة الأولى على التشيك. المنتخب التشيكي من جهته يستقبل اليوم المنتخب الإنجليزي. سويسرا تنزل ضيفة على اسكتلندا في قمة مباراة المجموعة الأولى لحساب المستوى الثاني. في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2027، تعادل الثاني على التوالي للمنتخب التونسي، جاء هذه المرة على أرض المنتخب البوتسواني بهدفين لكل فريق بنقطتين. المنتخب التونسي من جولتين اليوم يلعب المنتخب الجزائري على أرض بوروندي بعد الفوز ب3 أهداف على ضيفة زامبيا في المباراة الأولى. المغرب على أرض لوسوتو بعد الانتصار في المباراة الأولى على الجابون ب2. السودان بعد الانتصار بهدف على أثيوبيا ينزل ضيفا على موزمبيق. مصر على أرض جنوب السودان بعد التعادل السلبي على أرضها مع أنغولا في الجولة الأولى. والمنتخب الليبي على أرض المنتخب الأوغندي، موريتانيا على أرض بنين، السنغال مع أثيوبيا، غانا مع غامبيا، نيجيريا مع غينيا بيساو، والكاميرون مع الكونغو. في كأس الخليج 27 في جدة السعودية، قمة المجموعة الأولى في الجولة الثالثة والأخيرة اليوم تجمع بين السعودية المتصدرة والمتأهلة نصف النهائية ب6 نقاط في مواجهة العراق الثانية في المجموعة ب4 نقاط. المنتخب العماني بنقطة يأمل في تأهل في حالة انتصار الكبيرة على الكويت وخسارة المنتخب العراقي. عن المجموعة الثانية تأهل المنتخب القطري والمنتخب الأماراتي إلى نصف النهائي في انتظار قمة بين الفريقين غدا. في كأس الخليج أيضا حصل العراق على حق استضافة النسخة 28 من البطولة في عام 2028، وهي المرة الثالثة التي يستضيف العراق البطولة الخليجية بعد عام 1979 في بغداد و2023 في البصرة، وسيحدد لاحقا المدينة التي ستستضيف نسخة 28. وبحسب اللوائح تم تحديد الكويت كبلد بدي العراق صاحبة الأربعة ألقاب في البطولة وتسعى إلى لقب خامس من خلال النسخة الحالية. إذن هذا أخبار رياضية للقاء
3: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Monte Carlo 2 Liga.
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك آدم جبيرة.
2: ترامب ينفي عرضه تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية، ومسؤولون أمريكيون وإيرانيون يجرون محادثات منفصلة في نيويورك مع الوسطاء. الرئيس الأمريكي يستنكر إخلاء الشرطة البريطانية سبيل الأشخاص الذين أوقفتهم بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية. رئيس الوزراء اللبناني يدعو خلال لقائه بماركو روبيو إلى تفعيل اتفاق الإطاري بين بلاده وإسرائيل. البابا ليون 14 يختتم زيارته إلى فرنسا برسالة للسلام والوحدة. إلى المدونة ومدونة اليوم هي غادة عبد العال.
3: أنا من الناس اللي بتخاف جدا من كلمة المنع لما تيجي جنب الفن، مش عايزة حد يقف على باب غرفة الكتابة ويسأل الكاتب هتكتب عن إيه وهتوري منه قد إيه وهل الجمهور مستعد. وطول عمري بسخر بشكل مباشر من فكرة أن عرض أفعال الشر على الشاشة ممكن يشجع المتفرجين على ارتكابها. فالجريمة مادة فنية قديمة، من الروايات البوليسية للمسرح والسينما والمسلسلات، ومن حقها أي صانع عمل أنه يدخل المناطق المظلمة في النفس البشرية ويخلينا نشوف حاجات كنا بنفضل تجنبها. لكن في الوقت نفسه من حقي كمشاهدة وككاتبة كمان أني أسأل ليه بقينا بنروح للمناطق المظلمة دي بالزخم ده كله؟ تقريبا كل صباح قبل ما نعرف الجو حر ولا برد بقينا بنعرف مين قتل مين النهاردة. نفتح التليفون عشان نبص على رسالة من المدرسة تقابلنا جريمة، نفتح صفحة فيسبوك عشان نشوف عيد ميلاد مين النهاردة تقابلنا جريمة، ننزل نشتري حاجة من السوبر ماركت نلاقي نفسنا طرف في جريمة، وعلى ما يجي آخر اليوم نكون على الأقل شفنا 4 جرائم وعرفنا الضحية وعلاقتها بالجاني وتقسمنا فريقين، فريق بيلوم الجاني والتاني بيلوم الضحية، وعرفنا طريقة القتل وشفنا فيديوهات كاميرات المراقبة وحضرنا جنازة الضحية وعيطنا مع ذويها وسمعنا من عيلة وجيران الجاني وبدأنا نناقش العقوبة اللي من رأينا لازم القانون ينزلها بيه. الأخبار دي بتطغى على أي خبر تاني، ولو حاولنا نخرج منها إلى مسلسل أو فيلم كمنفذ عاطفي ونفسي وشعوري تخيل إيه اللي بقى بيحصل. بقينا بنلاقي جريمة تانية مستنيانا هناك، قتل أبشع وتفاصيل أدق ومشهد مصمم عشان يفضل معانا بقية أسبوعنا بعد ما تنزل كلمة النهاية. طبعا الفن مش مسؤول عن الجرائم اللي بتحصل في الشارع، النقطة دي محسومة على الأقل بالنسبة لي، لكن في سؤال تاني محتاجين نسأله، إيه أثر إننا نقضي معظم يومنا محاطين بصور وأشكال كتيرة من العنف حقيقية ومتخيلة؟ هل بنفضل قادرين نحس بفداحة اللي حصل ولا مع الوقت بنتعود وبنتأقلم ومجرد حدوث جريمة ما بيبقاش كافي عشان يأثر فينا، بنحتاج جرائم أشد وأفظع عشان نتفاعل أو نندهش؟ وهل بعد كل الجرائم اللي بنقابلها في كل مصادر الأخبار حوالينا المتفرج اللي بيلجأ للفن بعد يوم مرهق آملا في جرعة من الترفيه يا ترى هيحس بإيه لما يقابل وصف تفصيلي لنفس الخوف ونفس الألم ونفس الفزع لكن بإضاءة أحسن وموسيقى تصويرية تخلي واقع الجريمة أعمق تأثيرا؟ حرية الإبداع مهمة وبتهمني شخصيا ككاتبة، لكن من داخل الحرية دي من حقنا نسأل، بنختار الحكاية دي تحديدا ليه وبنحكيها إزاي؟ وهل كل تفصيلة عنيفة فعلا بتخدم العمل ولا بس بتضمن ان الجمهور مش هيحول القناة؟ يمكن مشكلتي مع تكدس الجريمة على الشاشات انه سحب مننا مكان كنا بنهرب له من بشاعة الاخبار، بقينا نصحى على جريمة ونقضي اليوم نتابعها وبالليل نختار جريمة تانية عشان نرفه عن نفسنا بالفرج عليها، وبعدين بقينا نستغرب اننا عايشين بادرينالين دائم الارتفاع واصعاب على بعد شعرة من الاحتراق واحساس باننا محاصرين بالخطر في كل مكان. غادة عبد العال.
0: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه الأمر انتقل إلى برج الثور، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
4: نعم فعلا الأمر موجود في برج الثور اليوم وكمان بكرة. أما بالنسبة للزوايا فعندي الزاوية واحدة أوردي صارت متشكلة الساعة 6:30 الصبح، تقابل بين القمر وزهرة. هي المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي، واليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
1: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
4: الحياة التحرك مش اليوم، بكرة الظهر بعد الظهر الساعة 2:45 كوكب عطارد اللي هو موجود حاليا في الميزان بده ينتقل إلى برج العقرب، يفضل فيه لغاية 24 من هذا الشهر في حركة أمامية، بعدين بيبدأ يتراجع. بس أنا بفضل يا ريت إذا ما في مانع اليوم نتحدث عن ذلك، لأنه بكرة عندي مادة كتيرة مش راح أقدر أعطي كل التفاصيل المطلوبة.
1: أوكي إبراهيم، بس السؤال ماذا يعني وجود كوكب عطارد في برج العقرب اعتبارا من بكرة الظهر؟
4: نعم، عطارد معروف هو كوكب الفكر والذكاء، سرعة البديهة، مسؤول عن الاتصالات، عن المواصلات، كل هاي أمور إيجابية. هلا بالنسبة للحمل بيكون أفكاره رايحة أكتر شيء حول الأمور المالية المشتركة، في منهم بيفكر يدخل بشراكة مالية جديدة. هلا بالنسبة للثور عنده بتكون قدرة على إقناع الشركاء بوجهة نظره، طبعا كان شريك عمل أو شريك عاطفة. الجوزاء أفكاره بتفكر في علاقته مع زملاء وزميلات العمل. السرطان تشتد الرغبة عنده لممارسة نشاطات أدبية وبيشجع أولادهم على الدراسة. الأسد أفكارهم مقبولة أكثر شيء عند أفراد العائلة، في منهم بفكر يعمل تغييرات على المسكن. العذراء بينشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة، بيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران. طلاب الابتدائي والثانوي بيستفيدوا في الدراسة والمطالعة وإذا في امتحانات. الميزان تنصب أفكاره حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية. العقرب هو أكثر واحد بيستفيد من وجود عطارد عنده، فبينشط فكريا في الدراسة في المطالعة، إجراء اتصالات أو القيام بسفريات، بتكون عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره. القوس بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. الجدي يميلون إلى تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء. الدلو أفكاره بتفيده في علاقته مع المسؤولين عنه في مجال العمل. الحوت بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، وكمان الأكاديميون بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
1: هذا من تأثير وجود كوكب عطارد في برج العقرب في حركة أمامية حتى 24 من هذا الشهر. والآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
4: نعم، الحمل بنقول له في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن تسترد مبلغ بدك إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، أو ممكن يحصل على هدية أو جائزة. بتم أفكاره في هذا اليوم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة.
1: تركيز الثور.
4: الثور طبعا مليان طاقة ونشاط، من امبارح المساء شعر بهذا الشيء لما القمر إجا لعنده، فبنقول له هاليومين استغلهم قديش بتقدر اليوم بكرة، حاول انك تنجز اكبر قسم من العمل الموجود عندك، لانه هاي الفترة بصورة عامة مش مريحة لمواليد برج الثور مع وجود الشمس في الميزان اللي هو بيت الصحة والعمل، يعني مضغوطين اكتر من لازم. بيستفيدوا من هدول اليومين، وبنلاحظ انه افكارهم مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
1: كيف أمور الجوزاء؟
4: الجوزاء مع الأسف انتقال القمر إلى الثور من امبارح اليوم بكرة، لازم الجوزاء يدير باله على صحته في هاليومين هدول، يا بتراكم العمل أو في قسم منهم الناحية الصحية بتكونش في أحسن حالاتها. بس ما في شيء يبعث على القلق لسبب بسيط جدا، إن الشمس موجودة بالميزان، مهما كان بتزود مواليد برج الجوزاء بالطاقة والنشاط بين الحين والآخر.
1: يعني الجوزاء تعبان، فينا نقول السرطان أفضل؟
4: نسبيا نعم هذا كلام صحيح، السرطان أفضل من الجوزاء، وعنده نشاط اجتماعي في هذا اليوم، في قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر بيحقق أمنية بمساعدة صديق. وبالنسبة للسرطان بنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
1: أجواء الأسد،
4: الأسد الحقيقة إذا كتر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين، عنده فرصة حلوة. الأسد أولا اللي بيبحث عن عمل، تاني شيء اللي بيشتغل كموظف بيدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. الحلو عند الأسد إنه مليان طاقة، مليان نشاط، أولا من المريخ الموجود عنده، وثانيا من الشمس الموجودة بالمريخ.
1: شو الجديد اليوم عند العذراء؟
4: امبارح العذراء كان مشغول بتنظيم أموره المالية المشتركة، اليوم لا، هو نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، التجار عم يستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، الأجواء الرومانسية حلوة، حتى قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية اليوم ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: الميزان،
4: الميزان بيكون مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس بنقول للميزان ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليكو بتكون بحاجة للرعاية أكثر، والاحتمال الأكبر صحتهم هم، خاصة اللي بعدهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم. أحلى ما عند الميزان اليوم قدرة على إقناع الآخرين بوجه نظرهم.
1: في شيء هيك مميز عند العقرب؟
4: أكثر شيء العقرب اللي بيشغلوا الأمور المشتركة مع طرف آخر، يعني الشراكة هي اللي بتلعب دور، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما، ممكن يوقع عقد تجاري أو يتمم طلبة أو خطبة أو زواج.
1: القوس،
4: القوس بنقول له دير بالك على صحتك اليوم من ضغط العمل، اليوم بكرة عنده عمل كتير، في نفس الوقت ما في إشي يبعث هالقلق لأنه الشمس موجودة بالميزان تمده بالطاقة بين الحين والآخر، كمان زملاء وزميلات العمل عندهم استعداد للتعاون معه.
1: أبرز ما عند الجدي،
4: الجدي يوم جميل جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية دافية تماما، الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا، ممكن حتى واحد منهم مثلا تاجر يضرب الحظ معه بمبلغ جيد من المال، عنصر الحظ بيلعب دور في الصفقة اللي بيقوم فيها. وكمان بسمعوا مواليد برج الجدي خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
1: هل الدلو يشبه الجدي؟
4: لا ما بيشبه، الدلو مشغول بأمور البيت والعائلة، أولا هو مليان طاقة مليان نشاط، لكن زي ما قلت الأمور البيتية والعائلية والعقارية هي اللي في دماغه اليوم، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، وبيتفاهم مع أفراد العائلة.
1: يبقى لنا الحوت،
4: الحوت نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كلها بتكون لمسافات قصيرة. الحوت بيستطيع اليوم أن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، طلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا هذا اليوم للدراسة للمطالعة، وإذا في امتحانات التجار المحليون كمان عمالهم بيستفيدوا في هذا اليوم في عملية البيع، وبتم الأجواء الرومانسية دافية.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
4: اخترت ممثل ومنتج أفلام كندي كوميدي اسمه راسل بيترز.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
4: باي باي.

0: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: لويجي لونا وأرليندو كروز. كارول جي.

نوتة أريبيا دوت كوم من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية.
1: انتو من وين من وين
2: من وين مكان؟
1: انتو تجار تجار يما زوار،
2: شغلتنا تنفيض المدن لمدين المتلان اخبار، ما إلها وجه ولا صوت، نفضها بلبسها جديد، بنفضها بلبسها جديد.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز.

يا قلبي يا قلبي كل ما عجفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها العبادة يا

حجر انت من حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبع

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: الملايكة أخذوا قلبي. نفسي لو بيدي أقدم ألف إيد ويدي ساعد، ياما قالوا لي يا لأ ألف لأ أو ألف واحد. هنزل عالمدينة عارف حرقي فيها إيه الإجابة لكل حاجة كنت يوم عايز ألتقيها.
1: نوتة أريبيا
0: المتاعب عالقلب بعد رجعك في يوم الأرض اللي اتولدت فيها. رجعك دي الأرض اللي

الكلام لسه بالي بيطاردني بالصور والذكريات. مش عايز ازور قبوركم، نفسي ازور بيوتكم، عايز اشوفكم بشعر ابيض مش بابيض جوه تابوتكم. مش هتفرق كرموني او اضغطوا المرة عني، بعمل ده عشانكم انتوا مش عشان حد يجاملني. سلام على كل روح فرقت حياتنا بمرض، في حضن جوه قلبي بس عمري ما قلبي اعترض. يا ناس ما تكسروش ظهري لو يوم الحنى، حتى لو حصل انا عندي ربي سندي. انا طول عمري فيا دافع، انا دافع عن طموحي، مش فارقه كتير معايا ولا معايا بس روحي. ما يهمنيش انا اي حد الا الغاليين عليا، كلمه منهم قادره تبني اللي هدي.

0: في نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ليلي رح نقطع سياج العزوبية، ايدك بايدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ انك روحي وساكنة فيه.
1: كانت صغيري

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: nota arabia.com تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: هلا غنية جديدة كمان.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا.com

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: ما في حدا

الحب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب

سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت. أشهر قصص بالحب ولا وحدة كملت. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة. ما كل شي نحنا منوصله منمله بعد دقيقة.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة غدي غانم.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق حطة وحيد
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
4: دمي عب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بعيونك حبي رح يرخص بعيونك حبي ما بعمر عليكي غلي.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفتها وسألتها من وين، حلوة مكحلة العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي،
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح،
0: وكمان هي
2: ايها منديل كفية،
3: ايها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا،
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى، هل حلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب، القصة زادت عن حد.
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يلا حبيبي مشي. يلا يا عمري.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماع.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا لا مش زي

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Nota Arabia, Nota Arabia.

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نصل ثم نواصل.
1: أوف.
2: بنوتة عربية أغانينا هيك.
3: أكريت من التفاح إن نجيب التفاح.
2: وكمان هيك. وكمان هيك.
4: يا عم اثنينهم يردونا حبهم.
2: وهيك.
5: قلبي مارو قلبي مارو قلبي مارو.
2: وكمان هيك.
6: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب.
2: وكمان هيك.
7: قلت لم نمشي بخيالك عثر.
8: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس مو ضمنا مشيه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: Thank you.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.